sunnati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المعارض.